0: ايه النبزه بالتو نبزه بالتو سوا وقت تتخاطي
1: كل توب تتزا منو
0: ايفا كل توب اللي قد يشو شين الريجلر هوز نكس ويتش ادر جيبو نسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيح لك ما يديقوك
2: With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs Weekdays 3 till 7

0: كل واحدة من الجودة تاعنا نايل هورن تيس سو جود بهالصبة في البحر كنت تنزل عسل
1: إما أنك مانويل قالك قالك كم انت راندم قالك صب قالك صبة في البحر بس كمان انت هنا قبضني فوق يكتكول شو الصبة في البرود في الصيف يو في الصيف يو تبريفيري للا ينا نبريفيري للا جفيري كم مران تنيس ويوفرويلي نا بروبابلي هنا يتيفاش مش بستازة ساكم تجوبني إما مش هنسفتش مش همور رسلان في الصيف ناي دماغ بامكن سو بليز
0: إما تيك مش لا المستقسية ما كانتش يك تيخو صبة فين البق يعني انتوخو صبة انت في الصيف
1: إيا ما انت عدلت مرجو رسلان تنجي نستقسي عليا
0: يك تقول يا تيتا ينا برسونالمنت يك تيك لازم كلامار فريتي أو صبة per esempio io ho tiktar calamari fritti calamari fritti fai nel bahar
1: io calamari fritti
0: Iva quanta facciata ti hai ma soppa chi quei tiglis manerai soppa in flistarter ma c'era c'è no worries
1: jina like no thank you man انا بس نستعرف
0: vera
1: لا hops botire
0: ma bellish kiko ta shay jina fil hops ma soppa we ja bel mia kanka francis alternation le ma ke hala bel ma ma hat le ta bel mia ibhal
1: sa nisya fuyik lu klikli u ya fu metan dam yidu soppa ma tale
0: so tay le li ma nafshni kol
1: o femni nastieni
0: nastieni ma c'era shay in complo

واحدة من الجودة دي تنوها كان دورز فؤيدا لسبب بي راين وقيلة ونكو فضل إن أس من يومين بشير جيري تورنا الويكند كيف كول كلاب كالتشر هوت من لقوة دي جيز كلها في ميكس بيت دماجنا واحدة الجمعة في العشية بين الدسة والستين تفلود وزت ورا شانيل ايزك غابي زرينز وال بي ام وان كاتيري يري تورنا وكيف كول السف في العشية الاستسكين بين الدسة والستين تفلود ان بي غابي زرينز ال بي ام ويالا جي جي اسمه مني اسمه مني دالويكند مش لتتلفهم انكم بلوبدينا لسه سنفو دينا دي او دي في لسه الديسكا يسمى تي